0: بسرعة المستشفى تنضى بسرعة المستشفى.
1: Do you know, like, she'll stop you for leaving?